الناس وهيكل على الإيمان، قوموا أنفسكم. جاكلة الدنيا يلي الكريم وأهديكم نار سرقة في الوزن الكريم دارك في الرحمة

درجه سوداء، واضربوهم على الباب وهم كالنار. فإن تحصل أن قليلا صلى وتلك ملائكة برزق الباب واضربوهم على الباب لن تكون ملائكة. Ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka berusia

ربنا من حمل طالب وحده من حياته يوم الجنه حمد وصالح ما كان حمد وصالح

هذا الناس وهيبر هذا الإيمان، قوموا أنفسكم. جاكالا الدنيا يلي كليا وأهديكم نارا سبقا كروانا كليا دائما في نارا

فجاوب رحمه الله سامي وهو يقال يا فلان بإلزامها أمرين من بينتين جيوا جيوا وليل جيوا داري أكي مراكي لأن تراها بإلزامها memaksa kita untuk konsisten

0: إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من حمد الأطفال المرحلة بعد ما يبقى يتوجه حمد الأطفال ما كان حمد الأطفال ونصدق بني يسود إذا كنت أمام كما يكمل يجوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: Sorry.

أيها الناس وهيكر أهل الإيمان، قوموا أنفسكم جبلة الدنيا يلي كليا وأهديكم نارا سبقا كروات كليا ذلك في الرحمة

ارتبط بالاستفادة والسبب. ثم أصبحت أكثر. نعم. هذا هو mengajari mereka

صلاه يوم له سبع واضربوهم عليها وهم أبناء الرحم. فإن تأخر أن قليلا صلاة التي أملكها بالمسجد بها واضربوهم عليها لن تكون لهم ريبة التي أملكها

انا تفسير بالضبط يعني ساعات ابن عباس رضي الله عنه هو انفسكم فان بلغوا رضي الله عنه اي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته. فكان دين الكلام لا يتردد ان الانتهاء يقول ان شاء الله

لأنه هو سبحانه وتعالى وإن تقهر الفاتحة نعم وتزودوا وإن خير الزاد نعم لما تكلم ثانيا فإن خير الزاد ترى الناس صنعوه من الله